يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: صلاح عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا
1: يا رب ورحمة.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر، امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة ومضاعف المقدس هذا مصالحات ونفعات، وارزقنا إياه إنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.
1: يا ليسنا من النار واشتن تتريا أسوى تبيعتني من شرين مبنى وما أسوى أن نخاني لا أسن خرسته

0: وأيضا فالناس الله ضابط الكل أبا ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأت من صلاتك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
1: اطلبوا عن أبانا وإخوتنا المرضى بكل مرض كان في هذا المسكن وبكل موضع لكي المسيح لنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب
0: تعدهم بالمراحم والرفات اشفيهم انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح لا مراد اطرزي ابطام اطرح ناقم وعزيهم والمعذبون روح نقصتكم جميعا الذين في السجون المطابق الذين في النفي او السبي او المقبوض رب يعظم يا رب اعطكم جميعا وارحمهم لانك انت لست حل مربوطين

الصيف. كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي رب راحة، أعطي رحمة، أعطي برودة، أعطي نعمة، أعطي معونة، أعطي خلاصا، أعطي غفرا خطايا وآثامها. ونحن يا رب أمراض نفوس أشفيك سيدنا عافية أيها

0: وخلصنا سوء المسيح نصب مصلاك يا محب البشر. اذكر يا رب سعد وشكر ربنا الذين قربونك رمد اسمك القدوس.
1: الصاد والقرابين والبكور والزيت والبكور وكتب القرائد المذبح لك المسيح إلينا يكفيهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: شوقوا إيروك جنبك تسيا استريونيت أوى بنوجيمون انت إدبي استوي انستوي نوبي اخونتك متنش تتخني في قوي ابولهتن بشمشنتنك انجيلوس نمنك ارشي انجيلوس اتقوى ام بريتك شبيرك اني دور انت بثمي قابيل نمتي في سينت بنيوت ابرام نمني تبس نوت انت تشيرا بايريتي اونك في خير استريون تنك بقات شوبو ايروك نبي هؤون امنا بكو جينيت هيب نمني ات اونه ايبول نيس اوش اي نقي خون اوه امون انتو نمني طبي نقي خون خم باي اهو انت فو ان ينظرون اعطهم ما لا يفسد عوض الفاسدات السميات عوض الارضيات ابديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم لا من كل الخيرات حتهم يا رب قوه ملكك ورأس ملكتك الاطهر وكما ذكر اسمك القدوس على الارض اذكرهم هم ايضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الظهر لا تتركهم عنك
2: يا رب ارحم. فلنسبح مع الملك قال المجد لله في العالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسره نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من اجل ذنبك ايها الرب الملك سموات الله الاب ضابط الكل والرب الابن الوحيد واهداه يسوع المسيح والروح القدس ايها الرب الله حمى الله ابن الاب رافق اتيت العالم ارحمنا يا رافق اتيت العالم اكبسنا اليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت وعدك القدوس انتك العارف بيسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الاب بنباركك كل يوم اسعد باسمك القدوس الى الابد والابد الابدين منذ الليل روح تبكرك يا لي اوامرك يا نور الارض كنت وعد الطرق لانك وصلت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بلدك تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موت الذي ولد مع ضرار ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موت الذي صار ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موت الذي قام من المطر صادر الزمات ارحمنا المجد الاب والابن الروح قدوس الان وكل اوان ولا دار دور امين ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر ذلتنا يا رب افتكم مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا رب نح نفوسهم يا من هو بتخير ارحمنا رزق الخطايا رب عنا اقبل تربطنا ليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا لا يدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسعى ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين السلام ولك نسالك ايتها القديسه الممتلئه مجد عذراء كل حين والده الاله ام المسيح سعيد صلواتنا لابن الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام التي واتلان نور حق المسيين انا عذراء قديسه اسال الرب عنا يصنع رحمة نفوسنا يغفر لنا خطايانا العذراء مريم والد الاله القدس الشفيع الامين الجنس البشريه فينا ما مسيح الذي ولدتي لكي ينملا نفرار خطايانا شيرين يوتي برسن طورو من هالي سين شيرب شوشن تي بنجر صريك فونا نمانو ين تنتي واري تتنو النار من شوزي مارس تتب كان النوبي ناني طباقي انت يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي اليمام الناقية التي نادت فردنا وعينات لنا ثمرات الروح المعذية الذي حل لابنك في مياه الأرض كميثا ولن نترك الحمامة هي بشرتنا بسلام الذي صار للبر وأنت أيضا يا رجعنا إلي أمام العقلية تأتي لنا بالرمى وحملتي في بطنك أيو يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحر جلسينا فلنقول هذا من قلبنا أولا بعد ذلك بلسنا صارخين قائل يا رب نسعى المساء اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدس يعطيك تمجيدا سبع رؤساء ملائكة وكف يسبحه مام الضابط الكل يخدمون السر الخفي ميخائيل هو له غبريل هو ثاني رافائيل هو ثالث كمثال سوري صادقي سراسيل وانانيا هون المنير العظم الاطار يطلبون من عن الخالق الشروبيم والسيره كرسر باب وقوات وقال غير متجسدي الحمل من مركبة الله الأربعة والعشرون قسيسة في كنيسات الأبقى سبحون بلا فطور صارخين قائل قدوس الله المرضى اشفيهم
3: قدوس القوي الراكدين يا رب نيحهم
2: قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك تكون رحمتك وسلامك حصنا لشعبك
3: قدوس قدوس قدوس رب الصبوت السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرمتك
2: قالوا ما الليلويات بهم سمون قائل قدوس امينا الليلويات مجد وليل
3: في فينا أيها العساكر الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا
2: يا مرقس الرسول.

0: إليك وعلمتنا الأب والإب والروح القدس.
1: أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء.
0: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة.
1: السلام لك يا الشهيد، السلام للإنجيل، السلام للرسول ماركوس نظير الإله.
0: اطلب من الرب عنا يا نظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول ليغفر لنا خطايانا.
1: كن أنت نظيرا لنا في المواضع العالية التي أنت كائنا فيها، سيدنا كل نوايات الإله العذراء كل حين.
0: اسأل للذي ولدتي مخلصنا صالحا يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أيتها العذراء الملك العقل الحقاني، يا سلام فخر جنسينا ولدت لنا عمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أعظمك يوم النور حقيقي ونمجدك ترى ذراع قديسة ويردة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسا المجدولة لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له من جده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على بلاص البنط، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده. الذي ليس الملقين قضاء، نعم نوما بالروح القدس، الرب المهين بطق من الاب، نسجد له من جده مع الاب والابن، ناطق في الانبياء، كنيسه واحده مقدسه جمع رسوليه، ونعترف معبوديه واحده مغفره خطايا، وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسلها المكرمين قائلا إن أنبياء أمرارا كثير إن اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس بطلبة قديسين.
1: صلوا من أجل صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب لأن الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامنا.

0: Prag jo Evangelium.
1: Bis Marote, je bis nach in Abraham, scho sind in Jogom, kiri en flog, es ong tokata, Matteo, nag jo Evangelium, to anus ma.
2: Doxasi kereie.
3: خوف امام الله ان ستر لنا اسم انجيل مقدس فصل من بشاره الانجيل وما علمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات على جميع الامين
1: سو بن نوت و بن سوتي و بن اوروتي رين سوز بخريستوس بشير ابنوتي تون خنو شايني بفابنوتي بي
2: نقصاسي كريي
3: من مزامير ثلاثي لبين داود النبي والملك بركات على جميعنا نفوسنا تنتظر الرب في كل حين لأنه هو معيننا ونصرنا به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا

وليت باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

0: هذا السبت عند فجر الأحادي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة كانت حلست لأن ملاك الرب نزل من السماء وتحرك الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، ومن رهبته اضطرب الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال لهن وقال المرتين: لا تخاف أنتن، فإني أعلم أنكم تطلبان يسوع الذي صلب. ليس هو ها هنا، بل قام كما قال لكن. تعال انظر الموضع الذي كان في موضوعا فيه، وذهبنا سريعا وقلنا لتلاميذه إنه قد قام من بين الأموات وهو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، مسرعتين لتخبر تلاميذه. وإذا يسوع لقاهما قائلا: سلام لكما. أما هما فأمسكتا بقدمه وسجدتا له. حينئذ قال يسوع: لا تخافا، اذهبا اعلما اخوتي ان يذهبوا الى الجليل، هناك يرونني. وفيما هما ذاهبتين إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعا مع الشيوخ وتشاوروا وأخذوا فضة ذات قيمة وأعطوها للجند قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيمون. وإذ سمع الوالي هذا القول نقنعه نحن ونصيركم بلا همون. أما هما فأخذت الفضة وفعلوا كما أعلمهم. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فمضوا إلى الجليل إلى الجبل الذي أوعدهم به يسوع، ولما رأوا سجدوا له، ولكن بعضهم شك. فتقدم يسوع خطبهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان على اسم السماء وعلى الأرض، فامضوا إلى الآن وعلموا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع الأمور التي أوصيتكم بها. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.
1: والمجد لله دائما
2: أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لك.
0: Kimberly
2: Sauce,

0: أمام مجدك المقدس، أرزقنا رحمتك واخضع أن كل ربطات خطية كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل بالقول كسع القلب سوى القلب أنت كصالح بشر من الفرقتين باركنا طهرنا حللنا حال سائر الشعب قوم رؤيتك المقدسة أنت لنا لك اللي في المجد والإكرام الآن وكل أوان ده الدور كلها
1: كريالايسون من اللي لوادك سابت ريكا يوكي
2: in Christos Ionastoni Ononami.
1: Noce volengoe ma joven choice is umbere son.
2: Unio eme fiorue mare becainem pecerile o en softem becleos.
1: Demon onen an criele son, criele son.
2: Kyrie flogison amines moeroes, moeroes timetonia coni evol gombies mo.
0: De Christus binuti.
1: Amin asa sho.
0: Amatilene melike salam, atina salam, maqarar salam, frakatelek al mulk, wal قول المجلب دايمين اجعلنا يا رب مساقين قل بالشكر أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ندر الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا فلا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمساحة صار ربنا لأن لك الملك
0: محبة الله الآب نعمة إبراهيم شركة تعطية مهمة الروح القدس تكون مع جماعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام
1: ومع روحك أيضا أمين. يتقدس اسمك لكن تكن مشيئتك كما في السماء أعطيني اليوم وقف لنا لكن نبيش علي النوى
3: شوي سام شوي سنة خنا فران نم فيوت نم شيري من بمائة أواب ونوت يونزوك سابت ريكي يوكي أغن يوم نبماتي كنين كاين تسبعت وصلات الساعة الثالثة والساعة الثالثة سامنا وبرك الدوس من قدمة سيملك نوال خطان مزامير ثلاثي رابينا دو بركات وين أمين
1: عظمك يا رب Thank you.

0: زوكسوس وسوس ومقدوس قدوس قدوس فاسمك القدس متى البشر وتميز الطار بركات امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي، وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق منها هنا. انا هو الكرمه الحقيقيه، ابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطعه.

0: وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل انقيام هذا الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح ما بك الصلاة وروح قدسك قمت وخلصتنا آمين. روح القدوس يا رب التي أرسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزعنا صالح لكن فعشنا قلبا نخيط نخيط فيها الله روح مستقيم في عشائي لا تطرح من قدام واجب روح القدوس لا تنزع مني.
2: أيها
1: رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورزق المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنظمنا الصالح لكن نسألك أن تجدوا في عشان يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحي روح نبوة عفة روح القداسة والعدالة والسلطة قاد كل شيء لأنك أنت وضع نفوسنا يا من يضيق الإنسان آتي العالم ارحمنا.
2: يا
1: وقت لا أنت أكرم الحقيقي الحامل عنقود الحياة نسألك أيتها الملوء النعمة رسمك لخلاص نفوسنا مبارك ربي لنا مبارك ربي يوما في يوما هيا طريقنا لخلاصنا.
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ومال الكل كنز الصلاحات ومعطي الحياة المتفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك ومخلص أعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ونحن سلام وخلصنا نجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك مقدس نحصل كالقيام في السماء يا ويت لأنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي ولد مع ضراء ارحمنا.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر دور امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا. ايها الثالث القدوس ارحمنا. ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اسامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخوتنا الذين رقدوا. يا رب نحن فسامية من هو بلا خطيه. يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه. يا رب اعنا واقبل طلبتنا اليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك. أمين.
5: أبانا الذي في السماوات
4: يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.
5: السلام ولكن السلام القديس
4: ممتلئ مجدنا العذراء كل حين وتلاه أم المسيح يسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء القديسة سأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيوت العذراء مريم ويتلاه قديسة شفيعة الأمينة الجنس البشرية شفع فينا أمام المسيح الذي لاتي لكان علينا وغفران خطايانا. السلام لك أتى العذراء الملكة الحقانية السلام لفقر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا يا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
5: زكساسيوس زكساسيوس فاسمبشات معلمنا ماري مات البشر والتلميذ الطاهر بركات ولجميع امين.
6: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا توبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات توبى للحزان لانهم يتعزون توبى للدعاء لانهم يرثون الارض توبى للجياع ولا تشعر البر لانهم يشبعون توبى للرحماء لانهم يرحمون توبى لانقياء القلب لانهم يعلنون الله توبى للصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله توبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات توبى لكم اذ طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم اكلوا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فماذا ملح لا يصلح بدل شيء الا اترك خارجا تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ودعونا تحت المكيال بل يدعون على المنارة فليضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات.
5: والمجد لله دائما أبدا من تنوشمك بخريستوس بك وطن أغنسوت نمنب سواب جاكي يكسوت من نينان من في اليوم السادس ساعة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سبقة المسيح لو نجاح سخط الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إليه واسمعني عشية وباكر وقت الظهور الكلام يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لأن سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة، أحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية. اقتل يا رب أوجعنا بألامك الشافية المحيية وبالمزامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة العامة الهيولية وشرارات العامية تذكر أحكامك السمائية كرأفتك.
2: كانين كأيك ساسيون استنيون نامين.
5: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بيك نتوسل إلى الذي ولد منك وتلال عذراء كثيرة هي شفاعتك ومقبولا وخلصنا الأمة الطهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي والتي لأنه رحوم وقارع خلصت ألا من أجلين لك ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا فرقتين من أجل اسمك القدوس.
2: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عبد الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لدين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة النعمة يا ولي العذراء، نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر مات المسيح إلهنا.
7: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك الأضراء القديسة والدة الإله، لأن كل تلال مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رأس كل الشهداء، تهليل الصديقين تبعت كنانة غفران خطايا نبشر بيت ثالث القدوس لو توعد نسجد لهم نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في جوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجله نحن بشر ومن اجل خلاصنا ندن من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عننا عند بلاص البونت، تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد للسماوات، جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المعين بطق من الآب، نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة حيث مقدسة جمع رسولية، ونعترف بعمودية واحدة وغفر خطايا، وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية. آمين.
8: نسألك يا رب يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا وافنا خطايا.

0: الصوت.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرامك. ارحمنا الله لإبداعك الكل أيها الثالث القدوس. ارحمنا أيها رب إليك وتكون معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا، سواك حل وآخر وأصلح لنا الله صنعنا برسنا في الظهر
2: نموتاي وطاي موت بنجية رياس فيوتني بشيرين بابن ومايتو وهرين نموكوتي جنت مبطسة ومن كاثوليكين أبوس لك سيف نوتي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين

ويعيننا ويقبل سؤالات البعض قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

دينك يا رب خدام هذا اليوم. أبي الكاهن شمامسك ليروس الشعب وضعفي يكونوا محللين في الثالوث القدس الآب والابن والروح القدس في الكنيسة الواحدة الوحيد المقدس الجامع الرسولي أفوال 12 رسول فم نزل إنجيل مرقس رسول تهو الشهيد البطريرك القديس ساويرس اسمه علي بن سكولوس قديس أسنس رسول القدس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا زابير القديس غرغوريس قديس كيريس باسيس أفوسيان 318 بالمكتمي بن إخي 150 بالقسطنطينية 200 بأفسس فم أبينا الطبا المكرم رئيس الأسلاق في البابل المعظم أنبطرس الثاني فم أبونا يوسف محقارة مبارك مملوء مجد اسمه قدوس

0: Ma es ovab ji akton ke xoti emon noino. Aon. افتح المايك.
1: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركته علينا أمين. ألست أنا حرا؟ ألست أنا رسولا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. أليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ أليس لنا سلطان أن تتبعنا أخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وكيفة؟ أم أنا وحدي وبرنابا لا سلطان لنا أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ من يغرس كرما ولا يأكل من ثمره؟ أو من يرعى قطيع غنم ولا يأكل من لبن القطيع؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس نفسه أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكن مصورا دارسا. ألعل الله تهمه السيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ لأنه مكتوب من أجلنا فإنه ينبغي للحراس أن يحرص على رجاء، وللدارس أن يترجى أن يأخذ. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إذا حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في سلطانكم فنحن بالأولى كثيرا، لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا تجعل عصرة لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الهياكل يأكلون مما للهيكل، والذين يلازمون المذبح يقتسمون مع المذبح؟ هكذا أيضا رسم الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي. فويل لي إن كنت لا أبشر، فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل هذا السلطان في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وصرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، مع أني لست تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للجميع كل نوع لأخلص على كل حال قوما. وهذا كله أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا فقط هو الذي يأخذ الجعالة؟ هكذا أركضوا أنتم لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن ما لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا ليس كأنه من غير يقين، وهكذا ألاكم لا كأني أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده. حتى بعدما بشرت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا أبائي وأخواتي، أمين.
2: الكاسيليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته علينا أمين. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام، كونوا محبين الإخوة رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيما، بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة، لأنه من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام وليجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وإذنيه تنصتان إلى طلبتهم. وأما وجه الرب فضد فاعلي الشر، فمن من ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم مغيرين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوهم ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: لإبراقسيس فصلا من أعمالها، بأنها رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صنع هيكل فضة لأرطميس، كان يربح صناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم من مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصنعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس فقط من أفسس وحدها بل من جميع آسيا. استمل بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هياكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هذه التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لآلهة أفس. فامتلأت المدينة اضطرابا وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأسترخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء. كانوا قد اجتمعوا فاجتذبوا اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتاج للجمع. فلما عرف أنه يهودي صار صوت واحدا من الجمع، الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأفسس. فلما هدأ الكاتب الجامعة قال: أيها الرجال الأفسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسيون متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقوم يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكون ثابتون ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهم ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصانع الصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولا، فليرفعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضي بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشعب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثالث من شهر مصر المبارك أحصى الله انقضاءه استقباله، أحصى الله استقباله عليكم وأنتم مغفور الخطايا والزلات من قبل مرحم الرب يا أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 187 للشهداء 471 ميلادية تم نقل جسد القديس سمعان العمودي من مدينة أنطاكيا إلى مدينة القسطنطينية على يد الإمبراطور زينون باحتفال كبير بارك الصلاة فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 118 ميلادية تنيح القديس البابا إبريموس البطريرك الخامس من بطاركة الكرازة المرقسية، ولد هذا القديس بمدينة الأسكندرية، وقد عمده القديس ماري مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية، فنشأ على البر والتقوى، كان عفيفا كالملائكة، يفعل أفعالا حسنة بنسكن. وبعد نياحة البابا كاردونوس أجمعت كلمة المؤمنين على انتخابه بطريرك، كان يوم 22 بقونا سنة 106 ميلادية. ولما ارتقى الكرسي المرقسي في عهد الإمبراطور أدريانوس قيصر، ازداد تمسكهم بالفضائل وأضاف إليها الاجتهاد المتواصل في سبيل تقدم المسيحية في عهده. ولهذا كان يهتم بوعظ الشعب وإرشادهم بدون كلل، وكان يختار بإرشاد الروح القدس من يصلحون لرتب الأسقفية والقسيسية والشماسية ليهذبوا الرعية بالأداب المسيحية. وظل هذا القديس البابا يجاهد في سبيل رعيته 12 سنة وشهرا واحدا 12 يوما. وساعده في ذلك أن الكنيسة كانت في أيامه في سلام تام وطمأنينة كاملة. ثم تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.

0: Τον όμιν εγκέτριες ελέησον ημές.
1: Ile flogison
2: e vivo to si sotite
1: elini pros
3: che tomne mo te
1: ايها السيد الربي يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين اسر اطهار مكرمين قائلا بيا وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا ما انتم فطوبى لكم لانها تبصر لاذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بطلبات قديسي يا رب ارحم. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرنا ارسلنا في سؤالات تضرعات نقدمها اليك يا رب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفهم لانك انت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفائنا كلنا خيمتنا كلنا.

هذا المثل: إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وصافر زمانا طويلا، وفي الأوان أرسل عبدا إلى الكرامين ليعطوه من ثمر الكرم، فضربه الكرامون وصرفوه فارغا. فعاد أيضا وأرسل لهم عبدا آخر

فجرحوا هذا الآخر واخرجوه. فقال رب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل

الوارث، تعالوا نقتله ليكون لنا الميراث. فاخرجوا خارج الكرم وقتلوا، فماذا يفعل بهم رب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا، فنظر إليهم وقال: فما هو هذا المكتوب؟ إن الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية. فكل من يسقط على هذا الحجر يتردد، ومن يسقط هو عليه يسحقه. فطلب الكتبة ورؤساء الكهنة أن يلقوا أيديهم عليه في تلك الساعة.

بسم الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. اليوم الأحد الأول من شهر مصر، والنهارده الإنجيل اتقرأ إنجيل مقدس لوقا إصحاح 20. اللي يحب يرجع ويقرأ تاني الإنجيل يتعلم أكتر. وإحنا بنقضي هذه الأيام المقدسة في صوم لربنا يسوع المسيح، وبيسميه صوم العذراء. كلنا بنحب ربنا يسوع المسيح وبحب من العذراء، فالناس أغلب الناس بتصوم في عشان يعيشوا زي من العذراء كده، حياة السلام. النهاردة المثل بتاع الكرم والكرامين الأرضياء، العيشة مش في سلام، العيشة مش في سلام. لكن لما نيجي كده نتعلم من أمنا العذراء كده في هذا الصوم حاجة جميلة لحياة السلام، أو إزاي كانت بعيش في سلام. والآية الجميلة النهاردة في القراءات تقول إيه؟ قدسوا الرب الإله في قلوبكم، قدسوا الرب الإله في قلوبكم. لما الإنسان يعيش مع ربنا في سلام دي حاجة كبيرة أوي، يعرف يعيش مع الناس في سلام. فالحياة مع ربنا مش سهلة كده، لكن عايزة جهاد ببساطة، جهاد وبساطة. الإنسان لما يسقط في الخطية بيحس بفقدان السلام، الإنسان خايف وفي رعب. عشان كده القراءات النهاردة في الإنجيل، إنجيل عشية، تتكلم لما التلاميذ ركبوا المركب ومشوا في المركب وموسى المسيح ما كانش معاهم، وبعد كده رأوه جاي ماشي فخافوا. الإنسان لما بيبعد عن ربنا بيخاف، الإنسان لما يعمل خطية بيبعد عن ربنا ويفقد السلام. ولما يقعد مع حد كده قلقان وتعبان وفي مشاكل يقول لك أصل أنا بعيد عن ربنا، هو اللي اعترف وقال أنا بعيد عن ربنا، أنا بعمل خطية بقالي مدة ما اعترفتش، فعايش في عدم سلام مش مرتاح. عشان كده تلاقي الكتاب المقدس ينبهنا، وأشعياء النبي إصحاح 48 يقول إيه؟ لا سلام قال الله للأشرار، أو قال الرب للأشرار، مفيش سلام. الإنسان اللي بيعيش في الشر مش بيعيش في سلام خالص، وتلاقي خايف دايما وقلقان وهربان، هربان من الله ومن الناس. فعشان إحنا نعيش في سلام، نعيش في سلام أولا مع الله، يبقى نعيش في توبة، لازم نعيش في توبة. وعيش في وصية ربنا، يقول ده في إنسان يتقى الله، في إنسان يخاف الله فتحس بسلام معاه، فتحس بالسلام في المكان، عشان إنسان بيخاف الله. لكن إنسان لا يخاف الله يعمل الشر، ناس يقول ده إنسان مؤذي، إنسان مش حلو. عشان كده حتى في الإجبية اللي بيصلي كل يوم صلاة الساعة الثالثة إنجيل متى يقول لك إيه؟ سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. ده طلعت حاجة كبيرة قوي إن ربنا يدينا سلام دي. سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. وفي إنجيل باكر بتاع الأيام اللي بتقري لما مريم المجدلية ومريمات راحوا القبر، وبعدين كانوا خافوا، السيد مسيح قال لهم سلام لكما، بيهديهم يطمئن. السلام ده مش سهل، لما نقرب من ربنا نحس بسلام. حتى في صلاة الصلح اللي بنصليها وقت ميلاد السيد المسيح، الملائكة لما جم يبشروا الرعاة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، بيطمنوهم في سلام. أمنا العذراء لما راحت تزور أليصابات تقول لها إيه أليصابات؟ لما صار سلامك في أذني ارتقد الجليل بابتهاج في بطن. ده ايه اللي حصل؟ ده ساعات الامهات طبعا اكتر واحده تحس بكده، بالجنين يتحرك او في مشكله او متعصب. لكن شوفوا بقى السلام بيعمل ايه، يدي بهجه، يدي فرح. والسلام ثمره من ثمار روح القدس في غلاطيا 5، محبه، فرح، سلام، سلام. فالسلام ده مش هناخده كده، لازم يا ملك السلام اعطينا سلامك. تلاقي الكنيسة بتصلي من أجل سلام الكنيسة أول حاجة، وانعم لنا بسلامك إلى التمام. وتلاقي الصلوات السلام لجميعكم،
دايما الصلوات كلها تبتدي السلام لجميعكم، ربنا بعت لكم سلام فعيشوا في اطمئنان. تعالوا نعيش فالسلام مع ربنا، نعيش في الوصية بتاعت ربنا، دي أول حال. الحاجة التانية، طب أنا وقعت في خطية، أعمل إيه عشان أرجع يرجع لي السلام تاني؟ أتوب يعني أبطل الخطية وأعترف لربنا. الاعتراف لربنا مش للكاهن ولا أي شخص. ليه؟ عشان ربنا هو حطت الوصية. الشيطان يحط فينا أنا صعب على الاعتراف عشان أعترف لابونا أو مش عارف إيه، ما بعترفش لابونا، اللفظ غلط. الاعتراف لربنا، ولما أجي أعترف أقول إيه؟ مش أقول على خطيتي يا أبونا، سامحني يا رب على خطية الإدانة، سامحني يا رب على خطية النميمة، سامحني يا رب. بروح لربنا. عشان كده الشيطان بيحول الاعتراف للبشر عشان كده صعب علينا. لكن لو أنا بعترف لربنا فأنا خلاص، أنا بروح لربنا، هو اللي شايف وعارف كل حاجة، مش محتاج غير بس أقول عنوان الخطية فقط، خطية إيه، إدانة أو شتيمة أو سرقة، أنا سرقت، سامحني يا رب على هذه الخطية فقط، فيش تفاصيل. والدرس ده تعلمناه من ابن الضال لما جه لأبوه قال له أخطأت أمام السماء وقدامك بس، ولا سألوا أنواع الخطايا إيه وتفاصيلها إيه، لا لا مش مطلوب خالص. عشان ليه؟ ربنا عارف وشايف أنا عملت إيه وقلت إيه، فمش كفاية إن أنا جاي لربنا لغاية عنده بس، دي كفاية عنده. لكن الإنسان العنيد اللي بيبعد عن ربنا مش عايز يجي، ما عندوش سلام. قابلت مرة حد في الكنيسة وبعدين ماشي كده زعلان، بقول له في حد يجي كنيسة ويمشي زعلان؟ في إنسان مسيحي يجي يصلي في بيت ربنا ويمشي خجلان كده وزعلان ومتضايق؟ ما ينفعش. فأتاري بقى أصلا ربنا ما بيسمعش، ما فيش سلام، ما فيش طب ليه بقى؟ ليه كده؟ أكيد في مشكلة، في ضيقة عندك. ده السيد المسيح في القراءات النهاردة لما يقرأ القراءات، لما كان مع شعب سابهم وراح يصلي. ليه؟ يعلمنا كده، أنا متضايق أروح أصلي. يعلمون الأباء كده، لو أنت بتصلي وما خدتش حاجة من ربنا يبقى أنت ما صليتش، مش خدت طلبة بتاعتك، خدت سلام، خدت فرح، خدت مشورة لموضوع كنت عنده عايزه من ربنا. هتلاقي في القراءات أو في المزامير هديك طمأنينة، هديك فرح، هديك سلام، هديك حل المشكلة بتاعتك. ده شوفوا كده لما تقروا يشوع، سفر يشوع، لما جه شعب إسرائيل يدخل أريحة، شوف المرأة رحاب دي طلبت علامة عشان إيه؟ لما جم، لأن رعب الله كان فين؟ عند شعب أريحة، وعرفت كده أنت الله هينصركوا علينا، أو ربنا هيديكوا البلد دي. ليه؟ عشان الإله معاكم. وأقول لربنا ليشوع لا ترهب ولا ترتعب من وجوههم، تشدد وتشجع، أنا معاك ما تخافش. فاللي معاه ربنا يبقى عايش في سلام، يعيش في سلام. فدي حاجة مهمة جدا، الإنسان لازم يعيش مع ربنا في سلام. بعد كده بقى تحب ربنا بقى، هتعمل تدخل الخطوة التانية بقى، السلام مع الناس، السلام مع البشر. عشان كده النهاردة في لو كده التدرج بتاع الكرامين، أول حاجة أول واحد بعته تأمره عليه الحقد والكرهية والبغضة والحسد، الشيطان يحط في أفكار في دماغنا الحاجات دي، تعالى نتآمر، تعالى في حقد، في بغضة، في حسد، في كراهية.

مع ربنا في سلام ومع البشر في سلام. الإنسان اللي مش بيصلي بقى تلاقي يملى الحقد قلبه، الحقد قلبه والبغضة والكراهية، ويقولوا كده إن الحقد والبغضة ده مائدة مش حلوة. الصلاة بتطرد البغضة بره والكراهية والأفكار مش حلوة. ولو أنت في زعل مع حد روح صلحه أو صلي من أجله أو تطلب من أجله أن ربنا يحل بالسلام بيننا. يا رب ازرع السلام بيننا، ازرع السلام بيننا. الشيطان يحط فينا أفكار، وبعد كده لو أنت عديت من الفكرة دي وما عملتش ما عملتهاش يبتدي يدخلك في حاجة تانية بقى، الإدانة، يشجعك على الإدانة، فبالتالي ما عيش في إدانة على الناس مش طايقه، مش عايز أشوفه، فيدخل في خطية تانية، لأن بقيت زي ربنا مساوي لربنا. زي القصة الجميلة اللي في البستان، تقول إيه، مرة أحد الآباء الرهبان أدان واحد، وبعد كده جه راجع القلاية فلقى الملاك واقف على الباب بيقول له إيه، ربنا بعتني أسألك، الأخ فلان ده اللي غلط ده وأنت أدانته، تحب أوديه فين أو أقعد معاه إيه؟ فطبعا رجع لنفسه وقال هو أنا مين عشان أحكم على الناس وأكون مكان الله وأقول لربنا أعمل وسوي. وللأسف ده اللي احنا بنعمله ساعات في الطلبات اللي بقدمها على المسبح، يا رب أعمل كذا وسوي كذا، بدل ما نقول يا ربنا اتصرف أنت في هذا الموضوع، اختار رب الصالح، لا اشفي يا رب، فعل أمر، اشفي واعمل ودخل وخرج وسفر واعمل ونجح. ايه ده؟ بدل ما نقول يا رب في ناس جميلة بقى، يا رب أنا عايزك تفرح بأولادك، تفرح بنجاحهم يا رب وينجحوا، اديهم أعطيهم النجاح عشان أنت تفرح بيهم وإحنا نفرح والعالم يفرح بيهم. أدي الطلبة، مش أقول لربنا نجح واعمل واشفي إيه ده؟ مين أنا عشان أقول لربنا أعمل وسوي؟ هل أنا وصلت لدرجة إبراهيم، أبونا إبراهيم خليل الله وصديقه اللي يقعد يتكلم معاه واحد واحد كده زي صاحبه، أو زي موسى النبي قاعد مع ربنا يتكلم واحد صاحبه عايش في سلام بيسمع وصية ربنا وعايش في، فيقدر يتكلم معاه القديسين كده. القديسين يكلموا ربنا ببساطة ويطلبوا منه يا رب عايزين كذا، فربنا يعمل لهم. ليه؟ عايشين في سلام مع ربنا وسلام مع الناس. والنهاردة القراءات يقول لنا خليكم في محبة أخوية. ها؟ أنتوا دعيتم لهذا السلام، تدخلوا وسط العالم تعملوا سلام. للأسف ساعات بنسمع حد لما يجي يقول لك يا فلان جه المشكلة بقى تحصل بقى والبغضة تحصل والدنيا تتقلب، لكن في فلان تاني يا تعالوا اقعد معانا، ده انت بتباركنا، ده احنا بنحس ان المسيح جالنا، زي ما حصل النهاردة لما مر المجدلية قبل السيد المسيح قلت له ايه، قال لهم سلام ففرحوا. فعايزين احنا مدعوين لكده، احنا نكون مباركين، نبارك المكان. هو القديس العظيم أبا أنطونيوس لما راح الجبل، مين اللي قدس الثاني؟ الجبل اللي قدس أبا أنطونيوس، والأبا أنطونيوس بالصلوات والجهاد والقراءات هو اللي قدس الجبل أهو. فالإنسان هو اللي بيقدس المكان، مش المكان يقدسه، بالصلوات والقراءات وطاعة ربنا حفظ الوصية. احنا بنطلق على الشيطان عدو الخير أو عدو كل خير، كل خير. ففي إنسان اللي يفهم بقى أنا عايش في سلام مع ربنا، عايش في سلام مع الناس، أعمل الخير. الشيطان عدو كل خير، يعمل منازعات، يعمل خلافات، يعمل انشقاق، مفيش محبة أخوية. عشان يشغلنا إزاي تعمل مع فلان كذا وإزاي يعمل فيه كذا، إزاي ترد عليه وإزاي عشان كده يقولك النهاردة لا ترد عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة. فالشيطان لا أنا مش هسكت له، هرد له وعمل وسوي، فيشغلك بقى، يشغل فكري كده، الشيطان خدني عدو كل خير. الإنسان إنسان الله اللي في سلام مع ربنا يسامح، الإنسان اللي في سلام مع ربنا ما يشلش، موقف وخلص حاجة وعدت خلاص، اتصرف أنت رب في موضوع ويربح قلبه نقي وصافي من أجل كل الناس. فليحل السلام بالمسيح في قلوبكم. ففي صلواتنا نكون نطلب كده، يا رب ادينا السلام مع العالم. في صلاة في الإجبية

يا رب املأ قلبه حبك بإيمانك وبالهزيز في وثاق أحكامك. أعطيه نعمة التقوى والسكون والهدوء حتى أعيش مع الجميع في وداعة وبشاشة. رب اديني يوم حلو أكون في سلام مع الناس، في وداعة وفي هدوء بيننا واطمئنان. طلبة ما نطلبها كل يوم. عشان كده الكنيسة بتصلي من أجل سلام العالم، من أجل سلام الكنيسة وسلام وتطلب من أجل الرئيس والأرملة واليتيم والغريب والضيف، وبتصلي من أجل كل المرضى، مرضى شعبك، مسافرين، ما خصتش حد. تعلمنا سيد المسيح كده الذي بيشفي كل الناس وجميع عندهم أمراض شفوا أو خفوا من الأمراض بتاعتهم. فعشان كده تعالوا نقدس الله في قلوبنا ازاي؟ بحاجات بسيطة. ها؟ الواحد ما يكفف لسانه عن الشر أو الكلام اللي مش حلو أو النميمة أو الإدانة. بلاش نتكلم ونجيب في سيرة بعضنا بعض، بلاش نتكلم عن ضعفات بعض. تعالى نتكلم عن ربنا وعن الكتب المقدسة والمعجزات اللي ربنا بيعملها مع كل البشر، بنعلن ونمجد ربنا. والحاجة التانية، نبعد عن كل شر وعمل الشر. وده اللي عمله الكرامين الآخرين. آخر واحد لما لقوا الابن أخرجوه خارجا، عمله الأول فكرة بعد كده كلام بعد كده تنفيذ، أخرجوه خارجا وقتلوه. وده اللي حصل مع سيد المسيح لما خرجوا بره أورشليم وقتلوه بره. فالمثل عرف المثل ده عليهم كده، خافوا انه عرفوا المثل عليهم. فتعالوا نقدس ربنا في قلوبنا، تعالوا نصلي. الانسان اللي بيحب ربنا يسمع وصيه ربنا، ادي واحد يصلي ويقدم توبه حقيقيه فيعيش في سلام مع ربنا. والخطوه الثانيه بقى لما يقدس ربنا في قلبي، انا اعيش مع البشر في سلام، اعيش مع البشر ما اتكلمش. اللسان ده مهم جدا. يا رب اعطي بابا حصينا لشفتي، باب ده المزمور قال كده، باب حصين لشفتي. وفي نفس الوقت برضه ما اسمعش عن حد كلام مش حلو. تعالوا نعيش في سلام. كورنثوس الثانية 11 يقول كده، عيشوا بالسلام. ليه؟ عشان إله المحبة والسلام سيكون معكم. اللي معاه ربنا ما يخافش، اللي ماسك في ربنا ما يخافش، ويطلب من ربنا، عنده قلب جامد كده يتشدد وشجاع، أنا يا رب عايز كذا. في ناس عايشين وسطينا صدقوني يطلب من ربنا يديهم سوء لطلبهم، زي حنة مصمئيل راحت لربنا في بيته وطلبت، فسمعت ربنا يقولها على فم علي كاهن، الله يعطيك سؤل قلبك. مين فينا كده اللي فيه سلام كده ويطلب من ربنا؟ أكيد في ناس كتير وقديسين وسطينا في صلاتهم يطلب ربنا يديهم اللي هو لهم عايزينه، الطلبة اللي هم عايزينها بالظبط. فكده ليه؟ يقدسوا الرب في قلوبكم. فربنا يعطينا نحن نعيش حياة السلام. زق من العضلة كده، نسلم على الناس يوصل السلام للناس، نعيش في كده فرح في سلام ومحبة مع الله ومع الناس. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.

0: سوف يسير رزقه من كرياليسون كرياليسون خنومس مي آمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صليب عنا لاند بلاد سبونتي تألم كبرى قام بيننا موات في اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين نبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يتسمك انقضاء نعم نوما بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له من جده مع الآب والإب ناطق الأنبياء ونيس أيضا مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع مضية واحدة

عظيم الآباد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس الم

عميكه، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ولا

0: وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن سيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة
1: أيها الجلوس كافو
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات
1: وإلى الشرق انظروا
0: أنت هو الذي يقف حولك الشرف الممتلئون أعينا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغوات الحية

0: عارفين كل الناس سيدنا مثنى وابن قدساتك طهالة أنفسنا أكثر نار وإحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوا كنز البر. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله.

0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامة وجميع الأساقف والزكسين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرم رئيس الأساقف البابا المعظم أنبتودروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبتودروس الثاني، بابا وتراركو رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية.

0: يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بما بيعتك المقدسة ويرعون قطيعك بالسلام. اسكن يا رب بالقمامصة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: شلوم من أجل القمامصة والخصوص والشمامسة والإمدياكونيين والسبعة غماط.

الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا.

0: خلص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسية.
1: صلوا من أجل خلاص العالم وديتنا هذه وسائر المدن والإقاليم والجزائر والأديرة.
2: يا رب ارحم
0: وساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
3: اطلبوا أن تودني إلى النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعدكم الدار ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعور نحب البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: سعدك مقداري هاك نعمتك فرح وك الارض ليروح حرثها ولتكسر اسمارها اعدها للزرع والحصاد.

يليق. باركك للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. يعني كل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكم يزيد كلنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد.

الوحيد نشترك في تذكر قدسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. بين الأطهار رسالة بالأنبياء باسم بشين الإنجليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء.

التي ودت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق والشهيد القديس فنوس الشمس والشداء نازل انجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباتريك القديس سوير اسمه علي نسكوس القديس اسناس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا زبير فهم القديس اودوس القديس سوفيلوس القديس ديمتريوس القديس كيلبيلونوس والقديس باسيليوس والقديس اوروريوس ناطم الهات القديس غيرس صانع العقاب القديس غيرس الارمني وال 318 مجتمعين بنيقيا و 150 بقسطنطينيه وال 200 بافسوس ابانا الصديق العظيم انبا انطونيوس والبار انبا بولس الثلاثه انبا مقرات القديسين جميع اولادهم لوباس الصليب ابانا بحمس القمص ابانا بابيشو البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا التموي حزقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس و 49 شهيدا شوق شهات والقوي القديس أبا موسى حنس كمال قس أبانا بدانيال قمص أبانا بزرس قس أبانا بابكم صاحب الشركة تدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس المتوحدين أبا بيسا تلميذه وأبانا أبا تاكلا هيمانوت الحبشي أبانا أبا إبراموس كوفيم وجيزا أبونا ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البطيارك بابا كيرلس السادس والشاليا يكون حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء المسؤولات مثل باطهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا الذين ليسوا فينا الذين سبقوا فرقدوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تذكر عبيدك يا رب الشماس عماد هنري وأيضا يا رب المرحوم نادر إبراهيم والمرحوم الأولى كيرلس والمرحوم إسحاق غالي والمرحوم مدلي الناشد والمرحوم عزت نادر والمرحوم فريان عدلي والمرحوم عادل عزمي والمرحوم نوال غالي والمرحوم عادل عزمي والمرحومة وديدة شاكر غبريال والمرحومة صابر شحاتة والمرحوم أشرف سمعان والمرحوم فهيم جندي. تفضل يا رب إن إحنا نفوسهم جميعا في أحضاننا بإذن القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أعلهم في موضع خضرة في ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك.

كي بهذاكم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من مساها صار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

صراط حنيفا قدوسا سبحان

لأن هذا والجسد المحي لازم كالوحيد ربنا ولا نخلصنا سؤال المسيح هذا ومن سيدتنا ملكتنا كلنا وتقديس الطائرة مريم واجعل واحمل وتبغر اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وطرف الأطراف الحسنة ماما بلاط البنت واسلام عن خشبة المقدسة بيرت وحد عنا كلنا بالحقيقة له ترم فارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عنت عنا خلاصا فرخ خطايا حياتنا بدية

هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: تفضلوا نبتدي نصلي. أليس نيماس أوسيوس أوباتير أوبانتو كراتور بأنا جاترياسب شويسف نوتي تينيجو شو بينيمان. اللهم اجعلنا يا رب مستحقين قلب الشكر. أبانا الذي في السماوات
1: لتكن مشيئتك
0: كذلك على
1: الأرض خبزنا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد بارسوس يسودان شوي
0: شليل فلوجيتي
2: إي بيبروس أفشي استاسيتي
0: ترني باسي
1: يطب نماتي
0: ما أعلن شبه ما تنطط في مبري في إربسنا نيفي إن إيتي في نوتي في يوت إن بين شوسو بنوتي من ستي ريسوس بخريستوس جفرس كي بازينيغون في إرفوي سينيرون أف أري إيرون أف شبتينيرو في أفتأسو إيرون أف تيتوتين في انتين شهرياتاي إن أوه سعين سوفون مارن تروفو بس انت فري إيرون خين باي إيه وصوا فاي نمني تيرون تيفن أون خين هريني نفين إن جي في بانتو كراتور بشويس بنوتي
2: بروس فكساستي
1: يا ليسو
0: أيها السيد رب الإله ضابط كل أب ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضرتنا وأتيت بهذه الساعة
2: اطلبوا لك يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا وعيننا ويكبر سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب
0: من أجل هذا نسأل صلاحك يا محب البشر من نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح عنا وعن سائري شعبك عن هذه الكنيسة المقدسة عن موضعك المقدس هذا المصالحات والنافعات فارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو بالنعمة.

فلنسأل الله ضاب كل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب

0: وانا بان اخذت نرزين رقد وتنايح في الايمان بالمسيح منذ البات ابانا قدسي الرؤساء الاساقفه ابانا الاساقفه وابانا القوامص وابانا القصوص واخوتنا شماميس ابانا الرهبان وابانا العلمانيين وانياح كل المسيحين لكي المسيح لنا نحن انفسهم اجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايا
1: يا رب
2: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القدسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قدسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان لحقهم طعن أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا ومراسا مع كفة قديسين
1: يا رب رحم تفضل يا رب أنت حفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا الرب إلى أبان ومزاد بركة اسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه اسمعنا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك مبارك أنت يا رب أني برك يا رب رحمتك دائم الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل الإناجيل أنا قلت يا رب ارحمني وخلصني نفسي فإني أخطأت ليك يا رب لجأت ليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعين النور فلتأت رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي اللازم الذي ولد من عذراء ارحمنا
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت وسعى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدهور أمين أيها الثالوث القدس ارحمنا أيها الثالوث القدس ارحمنا أيها الثالوث القدس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا ربنا يحفظهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك لأن لك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. سلام لك نسالك ايتها القديسه الممتنه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، صعيدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا فقران خطايا.

0: هؤلاء المنارين العظماء الأطهار يطلبون منه عن الخالق.
1: الشيروبيم والسيراف الكراسي والأرباب والقوات والأربع حيوانات المتجسدين العالم.

0: نعظم بك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيها الأقية العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، من مريم العذراء تأنس وصلب عن عارة بلاطس بونتي، تألم كبرى وقام بين الأموات في يوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة مغفرة خطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة

لك يا مريم ربوت مضافة، السلام لك يا مريم فخر يهوذا، السلام

0: أيها
1: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن بين أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا وتبصر أذانكم لنا تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبات قديسيك
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
0: يا رب رحم
1: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا

المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وفيما هو يتكلم سأله فريس أن يأكل عنده، فدخل واتكأ. وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل، فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة، وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبثا أيها الجهال.

أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعناع والسزاب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله، وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك الأخر. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإن

الناس أحمالا عسرة وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم، ويل لكم فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباءكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون وتصرون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كما ينتقم من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم.

0: ostentiones.
1: أبانا الذي سموه.
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. مارستوس إيسوس بن شوي.

سيدنا الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطة خطايا بكبر الآب المخلصة الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين والرسل المكرمين كل قبل القدس مولى غفرتم خطاياهم وغفرت لهم لمسكتم وهي لمسكت أنت الآن يا رب من كبر رسل الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنة في كل زمان يغفروا خطايا ربتي ويحل كل طاقة الظلم نسك ربنا عبيدك أبائي إخواتي وضعفي ولا من حين برسمك الأقدس كنا اخطأنا ليك يا رب شيء بعلم وبغير علم جزا قلب الكولة بالفكر وبالفعل وبصغر القلب انت سيدنا عارف ضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم املأنا وفرنا خطينا باركنا طاهرنا حللنا حال كل شعبك املأنا خوفك ونرفضك

0: هوبيز.
1: يا ملك السلام، أعطينا السلامة، كرر لنا سلامك، واغفر لنا خطيئة، لك الملك والقوة والمجد والأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات.
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.
1: والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وتحتية الروح القدس تكون مع جميعكم. تقدر استريح، من أراد أن يمضي فليمضي.

Oh,

0: من زوق صاصي اوصي اوصي اوصي من قدوس قدوس قدوس فصم شاطرين جيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميع امين.
1: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي اعتدته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم مجدا لشعبك اسرائيل.
0: والمجد الهي دائما ابديا امين.

0: بصر بامون الأسقف أبا صادي وغلي نيكوس ليغفر لنا خطايانا
1: من ربي عنا أيها الشهداء وائل أربعون قديسا بصباستيان.

0: أطهر يطلب منه عن الخالق.
1: الشهر من مسيرة في مكرس والأربب والقوة والبحر الحامل مركبة الله.
0: 24 قسيسا في كنيسة الأبكر يسبحون.

امين. الليل ياكر المرضى اشفيهم، والذين رقدوا يا رب نيحهم، واخواتنا الذين

0: النور العظمى
1: انرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا.
0: افرحوا وتهللوا يا جنس البشر وهكذا.

0: يهديه.
1: يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد بغير ضمير وصار إنسانا كاملا،
0: لم يفض ولم يخترق ولم يفترق بشيء من

0: كل الأنفس تفرح وترتل مع الملائكة مسبحين الملك المسيح
1: صارخين قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصير.

0: تيمون نجي سيمون ناظم كأمن نور حقيقة مجدك تعزى قديس ويت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك للشهداء تلي الصدقين ثبتك الناس غفران خطاي نبشر بالثالوث القدوس له واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب لك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى
1: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الرحيم أنه نور من الآب قبل كل النور نور من نور الأعرق من الأعرق مولود غير مخلوق مساو للآب في الأول الذي يليك كل شيء هذا الذي منعنا عن البشر منعنا خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس المرأة من الأدراء وتأنس صلب عنا العالم بالأصل البندي تألم وقبر وقام بين المواجه يوم الزائد من الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأنا من يمني ليهدينا أحياء والأموات الذي ليس ممكن بلا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب وصف الآب نسب الله ما كده مع الآب والإب الناطق بالأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولهم ونعترف مع أنبياء واحدة مغفرة الخطايا

0: بمنك وكرامك.
1: ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها السالوس القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك.

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا ولهنا القدس يسوع المسيح، شركة محبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معكم، تعيشوا وتصلوا
1: مع روحك أيضا.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.